سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا سيدنا محمد، الحمد لله الذي جمعنا على حب الله وحب رسول الله سيدنا محمد، الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد، والصلاة والسلام على رحمة المهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل المتأسين بالأسوة حسنى سيدنا محمد، المقتدين بهدي سيدنا محمد، وأشهد

0: السيوف المختلف والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. إن دعنا كل شيء قدير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة وبذكر الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

صفوفكم وتراصوا وخذتوا القلال. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

is Allah. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ Allah.

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ضمجرنا من النار اللهم انت سلامك سلام اليك اليوم بالسلام وحيينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنه دار سنه تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والاكرام.

0: سبحان الله وبحمده دائما ابدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله هذا الملك على الحمد لله ويميت على كل شيء قدير إليك المجد لا حول ولا قوة إلا بالله
1: Allahumma salli ala sallam. Mark.